فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM.
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM. شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة السادة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله أينما كنتم وتواجدتم. صباح نهار جديد وحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، المجلة الصباحية المنوعة اللي بنطل عليكم من خلالها على مدار ساعتين، من 7:30 لغاية الساعة 9:30 صباحا، لحتى نكون على اتصال وتواصل ونناقش كثير من المواضيع، نستعرض مواضيع مختلفة بكافة الجوانب: الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، التغذية والرياضة وغيرها من كافة هذه المواضيع. فصباحكم خير وبركة إن شاء الله.

مشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. أهلا باللي انضموا وإيانا في هذه اللحظات، من السائقين، من الموظفين والموظفات كافة اللي دائما بيسمعونا أثناء تنقلاتهم رايحين من منطقة لمنطقة. صباح الخيرات والمسرات لكم مشاهدينا الكرام وسائقينا الأعزاء، صباح الخير للجميع. بنهار اليوم أكيد مشاهدينا بنطل عليكم في حلقة جديدة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 20 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 7 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

صباح الخير للموظفين والموظفات تحديدا اللي رايحين على اشغالهم بيسمعونا عبر اثير فجر اف ام. يسعد صباحكم يا رب، صبحكم يربحكم بكل الخير. كمان بنحكي صباح الخير لمين؟ صباح الخير للمزارع الفلسطيني، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير للمزارع وللفلاحة، للفلاحة الكبيرة بالعمر اللي يعني صرنا صحيح هذه المشاهد نادر ما نشوفها، ولكن تحياتنا الصباحية لكل ست كبيرة في العمر، لكل رجل من كبار وخيرة رجال هالبلد الحبيب لساته محافظ على الزي الفلسطيني. الست الكبيرة اللي بعدها بتلبس التوب الفلسطيني وبتلبس التوب الفلاح الأبيض. صباحك فل وياسمين، صباح الخير لكل رجل من كبار السن، من ختياريتنا، من مختارينا. صبحكم بالخير يا رب، يديم عليكم الصحة والعافية، يبعد عنكم كل مكروه وكل شر. فصباح الخير كمان مش بس لإكباريتنا، صباح الخير لصغارنا، شبابنا وشاباتنا. يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم العافية، وإن شاء الله لعله الأيام القادمة أيام تكون خير وبركة. صباح الخير لطلابنا الحلوين اللي بدأت الأمهات تعمل على إعادة وجود النظام والترتيب، النظام بالأوقات، يعني بلشنا نرجع أو تنتهي العطلة الصيفية وبلشت الأيام هيك تنفذ من العطلة الصيفية، فالعودة للمدارس قربت، وبالتالي بلشت الأمهات تنظم النوم عند أطفالها، يعني الطلاب والطالبات أطفالنا الحلوين أولادنا اللي كانوا يصحوا واحد الظهر وتنتين الظهر واثناش الظهر وعشر الظهر، ما بيزبط هذا الحكي لأنه في عودة للمدارس. وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية تحمل معها انفراجات كثيرة، هذه الانفراجات تشملها قطاع التعليم، ويكون في انتظام بالرواتب وصرف رواتب كاملة وبشاير خير عن أموال المقاصة، ويرجع التعليم كسابق عهده زمانه سابقا، خمس أيام في الأسبوع، سبع إلى ثمان حصص طيلة اليوم الدراسي، انتظام وجاهي دون أي معيقات أو أي لا سمح الله عرقلات هنا وهناك، ونحاول قدر الإمكان ولو بالجزء البسيط البسيط نعود الفاقد التعليمي اللي تعرضوا له أولادنا وبناتنا. نسأل الله يا رب الأيام المبشرة بالخير، أيام الهنا والسعادة. صباحكم فل مشاهدين الكرام، الاتصال والمشاركة على الرقم 0926849، المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 599 40 990. صبحكم بالخير.

صباح الخير للمستمعين والمشاهدين. اليوم في عنا مجموعة من المواضيع رح نناقشها ونطرحها ونتحدث فيها بتفاصيلها من خلال برنامج طلة فجر. اليوم بدنا نتحدث عن أول محطة من محطاتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد إيش بده يحكي؟ الواحد بخاف، بيتوتر، الواحد بيحكي إحنا بآخر الزمان. جريمة هزت قلوب المواطنين الفلسطينيين كافة، مش بس أهالي المغدورة. مقتل زوجة وحرق جثتها في جنين، ماذا تكشف الشرطة الفلسطينية عن تفاصيل هذه الجريمة اللي وقعت يوم أمس؟ كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها مشاهدينا ومتابعينا، 126 مليون معاملة ب 35 مليار دولار. هل بدأ عصر الكاش ينتهي في فلسطين؟ كل هاي التفاصيل رح تكون معنا إن شاء الله. كمان من محطاتنا، من الحملات المميزة اللي دائما تعودنا عليها وعلى وجودها في مدينة طول كرم الحبيبة، هلا طول كرم. تتذكروا هلا طول كرم متى بدأت؟ يتوقع بال 2017-2018 بهالحدود يمكن. بدأت هلا طول كرم وكانت بمبادرة من تلفزيون الفجر، كنا نعمل مقابلات مع أهلنا من الداخل فلسطين المحتل أيام ما كانوا يدخلوا على مدينة طول كرم من بوابة 104، ما تعرف ببوابة سنعوز غرب طول كرم. كنا ننزل هناك ونعمل مقابلات ونستقبلهم بالورود، بالمي، حبة التمر والضيافة الحلوة. فكان عدد كبير من المحلات التجارية يشارك بهذا الاستقبال، لكن شاءت الأمور أنها تتغير وتتبدل الأحوال للأسف، وطول كرم تصير مش طول كرم اللي تعودنا عليها. لكن إن شاء الله على وعسى بكل المبادرات اللي عمالنا بنشتغل عليها، شو ما كانت طبيعة هذه المبادرة وكيف حجمها وكبر، لكن احنا كلنا خير ومتفائلين انه القادم افضل لا محال، وانه دوام الحال من المحال. فاليوم رح نحكي من خلال برنامجنا عن هلا طول كرم. هلا طول كرم بتعود من جديد، خصومات وعروض بتنعش اسواق مدينة طول كرم، ان شاء الله يا رب تأتي وكلها هذه الحملة. كمان من المواضيع اللي رح نتحدث فيها اليوم، اذا كان كل شيء مكتوب في الصحف المقدرة، لماذا ندعو؟ هل يا ترى الدعاء يغير الأقدار والقضاء؟ هذا موضوع من المواضيع المهمة على الصعيد والجانب الدين رح نتحدث فيه، رح نحكي فيه. إذا كل شيء مكتوب وأقدارنا مكتوبة، ليش بندعو؟ هل يا ترى فعليا الدعاء بغير القضاء والقدر؟ هذه من المواضيع اللي رح نناقشها اليوم في برنامج طلة فجر. فصباح الخيرات للجميع. كمان مشاهدينا الكرام، بنذكركم بأن نوجه تحيات الصباحية لرعاة برنامجنا، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وغاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكالة إسمارت ومرسيدس. تواصل الصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. صبحكم بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا. نروح لجولة الأخبار والاطلاع على آخر وأبرز العناوين الإخبارية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الأخبار. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية مدينة طوباس، دهمت عدة منازل فيها. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية ونشرت قوات راجلة ودهمت عدة منازل وأحدثت دمارا في محتوياتها قبل أن تنسحب دون التبليغ عن أي اعتقالات. من أبرز أخبار الصباح، إصابة 3 مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، واعتقلت قوات الاحتلال 6 آخرين خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدتي سالم شرقا وبزاريا شمال غرب نابلس. مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت أن طواقمها تعاملت مع إصابة 3 مواطنين بالضرب خلال اقتحام المدينة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. مصادر محلية أفادت أن آليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة ودهمت منازل وقامت بتفتيشها واعتدت بالضرب على 3 مواطنين واعتقلت 2 منهم، هما سعيد سليمان شريدي من شارع الجامعة ومهند العرائشي من منطقة رفيديا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم الخميس مواطنا خلال اقتحامها قرية حوسان غرب بيت لحم، وأفاد مصدر أمني للمصادر الصحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية تمركزت في عدة أحياء فيها واعتقلت محمد نشأت حمامرة 29 عاما، دهمت منزل المواطن محمد ياسر حمامرة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

ومن الأخبار أيضا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، حيث مؤسسة هند رجب تشكك في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن استشهاد الطفلة هند وستة من أفراد عائلتها و15 مسعفا وعامل إنقاذ فلسطينيا، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو العدالة. مصدر رسمي في الرئاسة الفلسطينية ينفي ما ورد على لسان صحفي إسرائيلي بأن مسؤولين فلسطينيين أبلغوه بأنهم يعملوا على إسقاط حكومة نتنياهو. تقارير عبرية تكشف أن العطاء الجديد الذي نشرته وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة إيواحد أثار عاصفة من الغضب في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية. دول أوروبية أكدت أن إسرائيل تعهدت سابقا بعدم البناء في هذه المنطقة الحساسة الواقعة خلف الخط الأخضر، محذرة من أن هذه الخطوة قد تدفع أوروبا لفرض عقوبات غير مسبوقة على تل أبيب. هيئة البث الإسرائيلية كان تكشف أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية إزالة حاجز 443 العسكري المقام على الطريق المؤدي إلى مدينة القدس من اتجاه مستوطنة مديعين، وذلك بهدف تخفيف الازدحامات المرورية. لازلنا بالشأن الإسرائيلي، حيث استطلاع للرأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية أظهر صورة جديدة للمشهد الانتخابي الإسرائيلي، حيث تصدر حزب يشار برئاسة جادي أزنيكوت بحصوله على 26 مقعدا، يلي حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ب 23 مقعدا. وفي سياق آخر، إسرائيل تقوم بالإفراج عن ثلاثة سوريين بعد اعتقال دام لأكثر من عام. وفي سياق آخر منفصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم الخميس بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: أعلن اليوم عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، ستكون هذه حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق على إيران. أما في ختام هذه الجولة الإخبارية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نستعرض لكم آخر التطورات على الحالة الجوية. الراصد الجوي يتوقع أن تكون الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس منعش لا سيما في المناطق الجبلية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. غدا الجمعة نهاية هذا الأسبوع يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يكون الطقس صيفيا حارا نهارا لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. إلى أسعار صرف العملات لليوم الخميس: الدولار الأمريكي يصرف بشكلين فارزة 98 أجورا، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 20 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 47 أجورا. للإطلاع على المزيد بكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا متابعينا.

0: صباح الخيرات من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا، يسعد لياكم أكيد مشاهدينا الكرام، وصباح الخير للمشاهد الحلوة من مدينة طول كرم الحبيبة، وبنوجه التحيات الصباحية من طول كرم، من طول كرم لنابلس، ومن نابلس لجنين، ومن جنين لقلقيلية ولطوباس ولسلفيت لرام الله لبيت لحم للخليل لأريحة لكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لكم، صباح الخير كمان لمينا، صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا وين ما كانوا موجودين، بنصبح عليهم في الداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم. صباح الخير لأهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير إلى أهلنا من أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين، يعني أغلب أولادنا المغتربين اللي نزلوا هاي الصيفية أغلبهم رجعوا وسافروا من جديد، إن شاء الله يربي عودة ميمونة العام القادم الصيفية القادمة إن شاء الله، يعني قضوا هيك فترة أسبوع أسبوعين شهر، في منهم والله أكتر بشوي، فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربي كانت عطلة صيفية موفقة لكم جميعا، قضيتوها بين عائلتكم بين أهلكم بين أحبابكم، فبالتوفيق للجميع. بدي أحكي وأراجع لكم أحوال الطرق مشاهدينا في ساعات الصباح الباكرة وحاليا بآخر تحديث لإلها. لو بدنا نحكي عن مناطق الشمال، فمدخل سلفيت الشمالي سالك، أما بروقين وكفر الديك وجماعين فهاي الطرق مغلقة، زعترة، حوارة، قراوة، جسر أودلة، دوار الطنيب، مفترق جيت ويتسهار، هالطرق سالكة، سرة تفتيش للخارج، المربعة، بورين، عورتة، دير شرف، حاجز عناب، النبلياس، سيلة الظهر، برقة، الفندق، بزارية، مدخل قلقيلية وبيت فوريك، كلها طرق سالكة والحمد لله، عين شبلي تفتيش باتجاه الأخوار. أما لو بدنا نروح على محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشورة، بني نعيم، النشاش، المنشية، دوار، تقوع، الفحص، عير، بني النبي يونس، هاي الطرق سالكة. إنما بوابة الظهرية مغلقة، دورة، الفوار، راس الجورة كمان مغلقة. لو بدنا نروح على منطقة الوساطة، فالمدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، أما بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، مدخل روابي، حاجز عين سينيا، عيون الحرمية سالك مع تواجد للشرطة باتجاه عين سينيا، جلزون، سلواد، برود، مدخل سنجل الشرقي، ترمس عية سالكة للخارج، الداخل مغلق، بوابة النبي صالح، دير أبو مشعل، دير نظام، دير جرير، دوار مخماس، كفر عقب، هذه الطرق سالكة، حزمة سالك مع تواجد للشرطة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، وحاجز قلنديا أزمة للخارج، ديروا بالكم. هلأ حكينا لكم أحوال الطرق، لكن خلال دقائق ممكن تتغير أحوال الطرق لا سمح الله في بعض من هذه الطرق والحواجز وتكون عكس ما ذكرنا لكم إياه، فعشان هيك كونوا دائما متابعين أول بأول لأحوال الطرق أثناء تنقلاتكم من منطقة للتانية، ورافقتكم السلام جميعا مشاهدينا ومتابعينا. هاتوا احكولي كيف تجهيزاتكم للعودة للمدارس، كانت الأسبوع الماضي مفعمة، معظم البازارات والمكتبات عملها بتعمل عروض وخصومات، في كان بازارات مميزة للتجهيزات المدرسية خاصة للقرطاسية، فكأهالي كموظفين هل يا ترى جميعكم أنجزتوا كل هذه الالتزامات ولا ضايل عليكم كمان جزء أو لسه ما بدأتوا، لأنه ما كان في خبر عن الرواتب، لكن إن شاء الله يا رب يكون في يوم في أخبار مبشرة عن الرواتب، على وعسى أنها تكفي وتقضي لكل التزامات أبنائنا للمدارس. مبارح كان في سؤال تفاعلي عنا بس ما قرأنا إجاباتكم التفاعلية عليه، لكن حاليا رح نقرأها ونشوف تفاعلاتكم الجديدة. شو أول مصروف بتستغنوا عنه لما تضيق عليكم الميزانية؟ أكيد بيسعدنا استقبال مشاركاتكم في برنامج طلت فجر لحتى نستقبل كل مشاركاتكم الجميلة والمميزة. إنما حاليا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، رح نروح معاكم لأول محطة من محطاتنا اللي رح نحكي فيها. أول محطة لليوم رح نحكي عن تفاصيل كثيرة كشفتها الشرطة ولا زالت عمالها قيد تحقيقات قيد المتابعة. جريمة بصراحة مروعة هزت محافظة جنين بعد ما تم العثور على جثة السيدة داخل مركبة محترقة في منطقة السيل الحارتية غرب جنين. التفاصيل والمزيد مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي سيادة العميد لؤي رزاقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. صباح الخير سيادة العميد.
1: صباح الخير لكم. صباح الخير للسادة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. يعني كثير من الأخبار تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، كثير من الأقاويل هنا وهناك، في كل مرة بيكون في هناك حادثة مؤلمة، لكن الجريمة اللي وقعت يوم أمس يجب أن نأخذ نصابها من الجهات الرسمية. فحدثنا عن آخر التفاصيل اللي توصلتوا لإلها من خلال تحقيقاتكم لهذه الجريمة.
1: التحقيقات حتى هذه اللحظة ما زالت مستمرة. يوم أمس أبلغنا بوجود مركبة محروقة في منطقة غرب مدينة جنين. تحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان، وعند وصولها تبين وجود جثمان لسيدة في داخل مركبة محترقة بالكامل. لذلك تم إبلاغ النيابة العامة والتي باشرت إجراءات التحقيق، فيما إجراءات البحث والتحري مستمرة حتى هذه اللحظة. قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة السيل الحارثية بعد قيام عدد من الأشخاص بمحاولة حرق منازل والاعتداء على ممتلكات. تمكنوا من حرق جزء من منزل أسفل بناية في المنطقة، ولكن تمكنت الشرطة من السيطرة عليها بإسناد الإخوة في الدفاع المدني. وطبعا تم نشر قوات في هذه البلدة، وهي بلدة الشخص المشتبه فيه الرئيسي والذي لم يقبض عليه حتى هذه اللحظة. هناك ملاحقة كبيرة لهذا الشخص، وهناك إجراءات بحث وتحري عن مكان وجوده في محاولة الوصول إليه لمعرفة الأسباب وتفاصيل هذه القضية. طبعا بالتأكيد سيكون هناك تقرير للإخوة في الطب العدلي، والذي أيضا سيوضح كيفية الوفاة وأسبابها وساعتها أيضا، لأنه عند الوصول كانت المركبة محترقة بالكامل على ما يبدو. يعني مرت فترة حتى تم الوصول إلى هذه المركبة بعد وصول معلومة للأجهزة الأمنية والتي تحركت كما ذكرنا إلى المكان. بما يخص الأقاويل هنا وهناك، هذه عاري عن الصحة. يعني نحن ندعو الجميع إلى التروي، إلى عدم نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، لأنه يعني حتى اللحظة الجهات الرسمية والشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية لم تصل إلى التفاصيل الدقيقة في هذه الجريمة، وخاصة أنه المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة ما زال لم يقبض عليه، وهذا يعني حتى اللحظة.
0: هناك حديث تم تداولها سيادة العميد عن تورط الزوج في هذه الجريمة، وأيضا من الأسئلة الشائعة كانت أنه هل تم تحديد هوية السيدة بشكل رسمي وإبلاغ عائلتها أم لا زالت؟
1: بالتأكيد لا، يعني في البداية كان هناك عمليات تحقق من هوية من كانت بداخل المركبة، لكن حتى اللحظة المؤشرات كلها تتجه إلى اسم واضح معروف. ولكن يعني رغم ذلك احنا بحاجة إلى أيضا تأكيد من قبل الإخوة في الطب العدلي، رغم أنه هناك إبلاغ لذويها وهناك أيضا يعني بعض التحركات ما بين العائلتين، عائلة المجتمع في الرئيسي وعائلة المواطنة. وبالتالي يعني كل الاتجاهات تشير إلى اسم واضح ومعين حتى هذه اللحظة، لكن للأسف أنه البعض يقوم باختلاق الأكاذيب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه هو يعني هو من حقق وهو من تابع وهو من وقف على هذه الجريمة وهو الشاهد. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. نحن نقوم بنشر الرواية بعد التحقق من كافة المعلومات والتي يجب أن تكون دقيقة. ما يمكن الجزم به حتى هذه اللحظة، التحقيقات مستمرة، أصبحت الأمور واضحة أكثر في حول الأسماء سواء الضحية أو المشتبه فيه. هناك ملاحقات لهذا الشخص الذي لم يقبض عليه حتى هذه اللحظة، ونحن نناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تحرك له في هذه المنطقة. إذا كان في أي مكان أن يتواصلوا مع الشرطة عبر الرقم المجاني 100 وإعطائهم المعلومات حول تواجد هذا الشخص، وندعو الجميع إلى أخذ الرواية الرسمية من مصادرها وعدم الاعتماد على روايات الهواة ورواد ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: في مثل هذه القضايا العميد لؤي، كيف تتعامل الشرطة مع مسرح الجريمة، خاصة عندما تكون هناك محاولة محتملة لإخفاء الأدلة من خلال الحرق؟
1: يعني هناك طاقم الأدلة الجنائية، وهو طاقم متخصص في البحث عن الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة. هذا الطاقم يعني هو يحضر مبكرا في اللحظة التي يتم الإبلاغ فيها، يكون هناك مستجيب أول، وهي أقرب دورية للمكان، تتحرك وتقوم بإغلاق المكان بشكل تام، ثم يحضر طاقم الأدلة الجنائية وهو متخصص في رفع الأدلة الجنائية، إضافة إلى عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات اللي بتكون فيها إدارة المباحث العامة. وهناك عمل متكامل بين إدارات الشرطة المختلفة وبين الأجهزة الأمنية، والجميع بيكون بسعى للوصول إلى أي دليل ممكن يثبت مرتكب هذه الجريمة أو التعرف على هويته. لذلك هناك ضباط متخصصين، هناك إدارات وأقسام متخصصة في هذا العمل، يقومون بواجبهم فورا الإبلاغ عن أي جريمة تقع. وأيضا هناك بعض الأدلة التي تحتاج إلى تحليل، وهذا يتم إرساله إلى المختبر الجنائي. اليوم لدينا مختبر جنائي متطور يقوم بفحص كافة الأدلة الجنائية.
0: هذه الجريمة بصراحة أعادت الحديث عن العنف ضد النساء داخل الأسرة. اليوم قديش مدى أهمية أنه تتوجه الأسرة أو المرأة مع أسرتها للشرطة في حال بدأت تظهر أول مؤشرات العنف أو التهديد، بدل ما أنها توصل الأمور إلى هذه الجريمة وهذا الحال اللي وصلت له هذه السيدة؟
1: يعني من الضرورة بمكان ومن الأهمية أن تتوجه للشرطة في اللحظة الأولى التي تتعرض فيها للعنف، سواء النساء أو الأطفال أو حتى الرجال. الشرطة منذ سنوات طويلة وهي تنبهت لهذا الأمر، لذلك أسست إدارة سميت

0: وكذلك عبر الإعلام. وهناك من لا يستطيع الوصول إلى هذه الإدارة وجاهيا، وبالتالي تم تخصيص رقم 160 وهو رقم مجانا، بالإمكان أي شخص يتعرض للعنف ولا يستطيع الوصول إلى مراكز الشرطة أن يقوم بالاتصال عبر هذا الرقم، وبالتالي يعني يصل إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبإمكانه أن يحصل على الإرشاد والنصح والتوجيه أو التدخل السريع إذا كان في هناك خطورة على حياته وطلب المساعدة. بالتأكيد ستتحرك الشرطة إلى أي مكان يطلب منها ذلك. نؤكد مرة أخرى على الرقم 160 وهو رقم مجاني مخصص لإدارة حماية الأسرة والأحداث لأي مواطن أو أي شخص أو أي طفل يتعرض للتعنيف في داخل الأسرة أن يقوم بالإبلاغ من خلال هذا الرقم، واللي بيكون يعني برد عليه هو حماية الأسرة والأحداث.
1: على الرغم من كل التوصيات، على الرغم من كل الإرشادات، إلا أنه هناك أسر بتعرف أنه في عندها عنف داخل منزلها لكن دائما ما بتتردد في الإبلاغ عن هذا الوضع، خوفا من أنها تتفاقم المشكلة لا سمح الله، خوفا من أنه يصير في عندها ضغوط اجتماعية وما إلى ذلك. أنتوا كشرطة قديش اليوم مهم أنكم تعيدوا وتكرروا على أهمية الإبلاغ؟ دائما بتعطوا نصائح، دائما بتعطوا إرشادات، وحاليا ذكرت حضرتك بعض الإرشادات، لكن في بعض الأسر للأسف بتكون خايفة ومترددة، كيف ممكن نوجه لها رسالة خاصة لهذه العائلات اللي بتكون دائما بخوف وتردد؟
0: يعني الخوف مش حل، والخوف ممكن يؤدي إلى مزيد من التراكمات ومزيد من الاضطرابات ومزيد، وبالتالي وصولا إلى لا سمح الله جريمة كما حدث يوم أمس. لكن أيضا بإمكان الجيران، بإمكان أي شخص أن يوجه هذا الرسالة إلى الشرطة من خلال الرقم المجاني 160 مرة أخرى نكرره. وبالتالي هناك نقطة خطيرة وهي وصمة العار، للأسف أنه موجودة عند بعض الأشخاص أو عند الأسر أو بعض يعني الأماكن في مجتمعنا، أنه من العار أن نقوم بالإبلاغ عن حالة عنف، وهذا خطير جدا وهذا يجب أن ينتهي وهذا يجب أن نتخلص منه، ويجب أن تتكون لدينا الجرأة وإنهاء هذه الفكرة تماما من أذهان البعض وهي وصمة العار في حال أنه قام بإبلاغ الشرطة وإعلام أي جهة من الجهات في موضوع تعنيف أو موضوع يعني يخص الأسرة والعائلة. كما ذكرنا مرة أخرى هذه الإدارة هي متخصصة في معالجة العنف الأسري بالطرق المجتمعية بالطرق النفسية وبمساندة الإخوة في شبكات حماية الطفولة وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة أيضا، كلهم شركاء مع إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبالتالي قد تجد إرشادا وقد تجد دعما وقد تجد حلا للإشكالية في داخل الأسرة. وبالتالي مرة أخرى نناشد كل من يسمعنا الآن إذا في أي عنف في داخل الأسرة أن يقوم بالإبلاغ عنه عبر رقم المجاني 160.
1: في ظل حالة الصدمة اللي بيعيشها الشارع الفلسطيني أمام هاي الجريمة، شو الرسالة اللي بتحب الشرطة أنه توصلها اليوم؟ هل المواطن قادر أنه يكون مطمئن إلى أنه التحقيقات رح توصل للحقيقة، وأنه كل من تثبت مسؤوليته رح يحاسب بالقانون ووفق القانون؟
0: بالتأكيد أخت ريم، يعني معظم القضايا أو إذا ما كانت جميع يعني جميع القضايا تم كشف ملابساتها جرائم القتل. وبالمناسبة يعني الناس تعتقد أنه جرائم القتل قد استفحلت في مجتمعنا الفلسطيني، لا، إحنا مجتمع وتقع فيه الجرائم وجريمة القتل ما زالت في معدلها الطبيعي حتى هذه اللحظة، لا وجود لزيادة لها، بل بالعكس أقل بجريمة واحدة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. 26 جريمة منذ بداية العام، كانت العام في نفس الفترة من العام الماضي 27 جريمة، والعام 2025 كان هناك تراجع بنسبة 10% في جرائم القتل عما كانت عليه في عام 24. وبالتالي مجتمعنا ليس عنيفا، الجريمة ليست مستفحلة فيه، الجريمة المنظمة غير موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، وبالتالي المواطن بالتأكيد هو آمن في منزله، آمن في الشارع. هناك جهد كبير يبذل من الأجهزة الأمنية من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا، وما يجري الآن في السينة الحافية هو يعني وجود كبير للأجهزة الأمنية، وبالتالي لحفظ الأمن والنظام ومتابعة هذا الموضوع ومنع الاعتداء. يعني منذ ساعات ظهيرة أمس وحتى هذه اللحظة لم يرتاح أي من أفراد القوى الموجودة في هذه المنطقة بهدف حفظ الأمن والنظام للمواطنين.
1: كل التحية والاحترام، أشكركم.

مشكورين على كل جهودكم المباشرة اللي بتقوموا فيها نتيجة وقت حدوث أي يعني طارئ أو أي شيء معين في الشارع الفلسطيني. كل الشكر والتحية لك سيادة العميد لؤي رزقات، تسعة صباحك، كل التحية والاحترام، ويا رب الله يرحم المرحومة ويكون بعون أهلها ويصبر أهلها إن شاء الله. ولكن للأسف إحنا بنرجع وبنكرر وبنعيد، أي أسرة تبدأ بملاحظة علامات العنف والتهديد مباشرة لا تتردد ولا تخاف من حكي الناس بالعالم، تلجأ مباشرة إلى الشرطة تنقذ حالها وتنقذ أفراد عائلتها. هذه الأسرة واجب عليها أنها تحمي أفراد عائلتها وتحمي أفراد الأسرة، الأب، الأم، الأخ الكبير، الأخت الكبيرة، الأخ الأصغر، الأخت الصغيرة. أي فرد من أفراد الأسرة بدأ يلاحظ بأنه هناك تهديد بشكل خوف على حياة أفراد الأسرة، عنف بشكل خطر على حياة الأسرة، واجب على كل أفراد الأسرة أن يتوجهوا إلى الشرطة ويتعاملوا مع هذا العنف أو هذا التهديد لحتى نتفادى أي خسائر بشرية ممكن لا سمح الله توقع بطريقة سيئة أو بطريقة عنيفة وبطريقة لا تليق بنا كفلسطينيين. فكل التحية والشكر لأفراد شرطة أفراد الشرطة الفلسطينية اللي بيكونوا في المتابعة أول بأول. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء الرسائل النصية على الرقم 0926849، هذه المشاركات الهاتفية. أما الرسائل النصية الصباحية بعتونا رسائل صباحية، بعتونا حكم صباحية، بعتونا مشاركاتكم من خلال رقم الواتساب على الرقم 00970599409090. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. من المواضيع اللي كمان حابين نحكي ونقرأها عليكم من الصباحيات اللي عملها بتوصلنا. صباح الخير من أمجد جبالي. أمجد بيحكي لنا حاجز عناب فاتح جهتين بدون جيش. يسعد صباحك يا رب، صباحك بكل الخير يا أمجد جبالي، صباحك بالخير. حلو أنك صراحة يعني تحكي لنا هالمعلومة المهمة عشان الناس اللي حابة إنها تطلع من طول كرم من طريق عناب. هي عناب سالك بالاتجاهين بدون تواجد أي جيش على عناب. رفقتكم السلام، ديروا بالكم يا الله قديش بيسهل وبيخفف وبيهون. متخيلين قديش من طول كرم هلأ حاليا رح نحتاج وقت لنابلسة؟ لو كان بالوضع الطبيعي أيام شارع نور شمس كان بيحتاج من طول كرم لنابلس تقريبا نص ساعة مسافة الطريق. ممكن هلأ يمكن مع طريق الأحراش برضو كمان، مش يعني الحمد لله رب العالمين طريق الأحراش مسهل وميسرة، فأتوقع أنه كمان يعني وحاجز عناب فاتح، وإذا كان دير شرف كمان فاتح، فرح تكون كل الأمور مسهلة وميسرة. وتقريبا نرجع لنص ساعة اللي إحنا موجودين بنابلس. إن شاء الله ربي رفقتكم السلامة. هاي بصراحة بتفتح النفس أنه أهل طول كرم يروحوا على نابلس وأهل نابلس يجوا على طول كرم، فرفقتكم السلام جميعا. هلأ مين المستفيد بصراحة؟ الموظفين اللي بيطلعوا من منطقة لمنطقة، وخاصة إنهم مضطرين إنهم يطلعوا ويسلكوا طريق عنب تام حاجز عناب، فهيك الأمور بتتسهل كتير عليهم، بخفف وقت وجهد ومشاكل بالسيارة لأنه كانوا يلفوا طرق بديلة وطرق أطول وازدحامات مرورية وطلعات ونزلات وحفر. فلا الحمد لله إن شاء الله يا رب الأخبار الجيدة والكويسة تكون جاي بالطريق أزبد وأزبد لمدينة طول كرم. يعني إحنا بنحكي صراحة إن شاء الله يا رب الأيام القادمة، الأيام القادمة ممكن أنها تكون القريبة أو ممكن أنها تكون البعيدة شوي، تحمل معها أخبار مفرحة على الصعيد الكرمي، وخاصة أنه بشاير الخير بلشت بما يتعلق بالكهرباء ودخول الخط الثالث لمدينة طول كرم وإنجاز العمل عليه. كمان هاي بتبشر بالخير. هذا الخط الثالث مثل ما ذكر الأستاذ نصر فقها مدير بلدية طول كرم، رئيس بلدية طول كرم، أنه قديش هنا اليوم إحنا بنكون أمام أفق جديدة لما بيكون في عنا خط رقم ثلاثة، بيخفف كثير من مشاكل الكهرباء اللي إحنا بنعاني منها، بيصير عنا مساحة إضافية إنه إحنا نستقبل المزيد من المشاريع الكبيرة، المشاريع الاستثمارية اللي ممكن أنها تكون موجودة بطول كرم. يمكن لأنه هاي المشاريع بحاجة لقدرة كهربائية عالية، فبالسابق ما كان عنا هذه القدرة إنه نزودها فيها، لكن مع خط رقم ثلاث هيك إحنا بنقدر نحكي إنه بشكل جدا بسيط وميسر نقدر نفتح المجال أمام كل المشاريع الاستثمارية تيجي على طول كرم. بالإضافة إلى أنه صار موضوع اللجوء إلى الطاقة الشمسية صار أسهل وأيسر من ناحية الإجراءات كبلدية ومن ناحية الأهالي والمواطنين أخذ التصاريح وما إلى ذلك، لأن الأمور صارت وباتت أسهل عند بلدية طول كرم. على العموم لعله خير إن شاء الله. اليوم إحنا صار لازم نودع الزمن اللي عانينا منه على مدار سنوات طويلة بما يتعلق بمشكلة الكهرباء بمدينة طول كرم. الواقع كان سيء أليم، معاناة كبيرة كنا نعانيها في كل صيفية، تنقطع 6 ساعات وثمان ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات وساعتين وساعة، ساعة واحدة بدون كهرباء بالنسبة لكثير من الأهالي، وخاصة بفترة الصيف وفي صيف طول كرم تحديدا شيء لا يحتمل للأسف، فكانت عن جد معاناة كبيرة. الصيف الماضي كان بصراحة أخف شوي أهون شوي، لكن هذا الصيف رجعت شوية قطعات، بس كان كله بصب لوجود الخط رقم 3. صباح الخير الخالي مقبول الصباح، يسعد لي صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا يا رب. كمان تحيات موصولة لعمال النظافة، يسعد صباحكم. وبعيد وبكرر مشاهدينا ومتابعينا، في مواضيع كثيرة ما حكيناها مع رئيس بلدية طول كرم لأنه ما كان الوقت مسعف لإلنا أنه نناقشها ونطرحها. من هذه المواضيع ملف النظافة، كيف بتتابعوا بلدية طول كرم، وجود عدد حاويات أكبر، تنظيف الحاويات، جمع النفايات المتراكمة حوالين الحاوية نفسها وغيرها من هذه التفاصيل. أيضا بالإضافة إلى بصراحة ملف الزراعة والبستنة في مدينة طول كرم، وبالإضافة إلى ملف تنظيم الأسواق بمدينة طول كرم. ومن الملفات المهمة على صعيد بلدية طول كرم، ننتقل بإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا إلى موضوع آخر من المواضيع اللي رح نطرحها بمحطاتنا الصباحية لنهار اليوم الخميس. من المواضيع ومن المعلومات اللي سمعنا عنها مؤخرا، 126 مليون معاملة إلكترونية خلال عام واحد بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 35 مليار دولار، أرقام بتعكس تحول كبير في طريقة تعامل الفلسطينيين مع أموالهم. طبعا من التحويلات البنكية الفورية للدفع بالبطاقات، المحافظ الإلكترونية وصولا للخدمات الحكومية اللي يمكن إنجازها إلكترونيا. اللافت أن الظروف الفلسطينية وصعوبة التنقل وحمل الأموال النقدية ساهمت كمان في التسريع بهذا التحول. لكن مع هالانتشار في عندنا بعض الأسئلة عمالها بتدور في بالنا كمواطنين فلسطينيين، هل أموالنا هون بتكون بأمان؟ شو بيحدث إذا حولنا المال بالخطأ؟ كم تبلغ العمولات؟ وخاصة أنه كمان في عنا فئة كبار السن اللي ما عندهم حسابات بنكية، كيف ممكن يتعاملوا بهذه الظروف اللي بنمر فيها؟ تعالوا نحكي أكثر عن هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال اتصال هاتفي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني السيد نادر الصالحي. صباح الخير سيد نادر.
1: صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: يسعد صباحك يا رب. بدي أبدأ حديثي وإياك بصراحة من الرقم الأكبر، 126 مليون معاملة إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار خلال عام واحد. شو ممكن نحكي عن هذا الرقم؟
1: يعني هي بصراحة الرقم هذا إن دل على شيء هو بدل على مدى وثوق أو ثقة المستخدم أو المواطن الفلسطيني في الخدمات والدفع الإلكتروني الموجود والمتاح والمتوفر في فلسطين. هاي مش من اليوم، هذا نحكي عن تقريبا سنتين أو أكثر. صار في عنا، أنا وصفته في لقاء سابق، ثورة في التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لأنه أصبح المواطن يستخدم هاي الخدمات المالية الرقمية بشكل كبير جدا وملحوظ ومتسارع. يعني احنا لاحظنا خلال الفترة السابقة من خلال أنظمة الدفع، سواء كانت اي سداد لدفع الفواتير او كانت نظام اي بوراق للتحويلات الفورية، او من خلال البطاقات على نقاط البيع المنتشرة في جميع انحاء الوطن. هذا يعني بيعني انه الاستخدام للدفع الالكتروني صار فيه توسع وصار وصول لجميع الأفراد والفئات والشرائح في فلسطين اللي أسهموا في هذا الرقم، ووصلنا لهذا الرقم اللي هو رقم قياسي بالنسبة لفلسطين وبسرعة فائقة بالنسبة للتحول الرقمي خلال فترة زمنية قصيرة جدا.
0: وهون ممكن نقدر نحكي إن المواطن الفلسطيني نتيجة كل هالمؤشرات غير فعليا سلوك المالي.
1: نعم، هي النقطة اللي أنا حابب كمان أتكلم فيها، هي تغيير السلوك. يعني إحنا صراحة في بعض التجارب في بعض البلدان المحيطة أو حتى في العالم بشكل عام، هذا بياخد وقت كبير لعملية التغيير في الثقافة وفي التحول من النقد الورقي للدفع الإلكتروني. يعني إحنا شاهدنا وخدنا يعني تجارب في بعض البلدان وسمعنا عن هاي التجارب، أخذت وقت أكبر بكثير من اللي عم بيصير في فلسطين. وإحنا في عنا عدة أسباب أكيد إحنا الكل بيعرفها ليش إحنا اتجهنا لهذا التوجه، أو المواطن نفسه توجه للدفع الإلكتروني، لأنه السبب الرئيسي والأساسي هي الظروف الاستثنائية اللي إحنا منعيشها يوم بيوم. كل يوم بيطلع عنا يعني طوارئ، يعني إحنا في حالة طوارئ على مدى 24 ساعة في جميع أنحاء الوطن، سواء في غزة أو بالضفة، وبالتالي التنقل وصعوبة الحركة وعدم القدرة على النزول للمدن اللي كان في المناطق النائية، هذا بيحتم علينا إيجاد حلول بديلة للنقد الورقي والوصول للخدمات، سواء كانت خدمات مالية لقطاع خاص أو لقطاع عام. فهذا ساعد كثير، وأكيد سلطة النفط في هذا المجال بذلت جهد عظيم وجبار في إيجاد حلول سريعة وفي فترة زمنية قصيرة. وأكبر دليل على ذلك يعني تجربة غزة كانت يعني في ظل الحرب اللي واجهتها غزة في بداية 2024، كان لابد من إيجاد حلول سريعة تلبي احتياجات المواطنين في غزة، سواء كان لأنه عدم القدرة على توفير السيولة أو النقد الورقي في البلد، كان لابد من إيجاد وسيلة أخرى أو بديل للدفع الإلكتروني اللي قدروا يعني شعب غزة جبار على التحول والتغيير بشكل سريع جدا، واستخدام هاي المنظومات للدفع الإلكتروني حتى يقدروا يعيشوا ويبقوا على على يعني على حياتهم بالفترة الزمنية الماضية.
0: على الرغم من كل هذه التوجهات لعدد كبير من المواطنين، إلا أنه لا زال عندنا فئة من الأشخاص بيحكوا أنه أنا بدي أدفع كاش، أنا بعرف شو معاي وبدي أعرف شو بصرف. لكن هون هدول هاي الفئة من الأشخاص والمواطنين شو ممكن نحكي لهم؟
1: يعني إحنا زي ما قلت لك في التجارب السابقة اللي إحنا عايشناها مع هاي الدول الأخرى هاي تدريجي، يعني أكيد في فئة رح تبقى تعاني أو تقول أنا أو مش قصدي تعاني، تكون أكثر يعني صعب على التغيير عندها، هذه خاصة الفئة الكبيرة في العمر أو في السن، وأكيد رح يضل في بديل. وإحنا في عنا سيناريوهات عم نشتغل عليها حاليا في الشركة الفلسطينية خدمات دفع وسلطة النقد الفلسطينية حتى نلبي هاي الفئة لاحتياجاتها في الفترة القادمة. يعني حاليا احنا شغالين على هذا الموضوع لانه عارفين انه بعض الفئات راح يكون في عندهم صعوبة في التحول للدفع الالكتروني وعندهم يعني تشنج في موضوع التغيير، فاحنا حاليا عم نشتغل على الموضوع، وقريبا ان شاء الله راح يكون في كمان خدمة مالية جديدة تلبي احتياجات هاي الفئة العمرية.
0: خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات ومن بينها أي بوراق، أي بوراق كان لها حصة كبيرة بهذا الإطار، سجلت تقريبا ملايين الحركات بقيمة ملايين أو مليارات الدولارات. شو ممكن نحكي اليوم عن هذه الخدمة؟
1: يعني نظام أي بوراق هو نظام يعني بتكلموا عنه جميع الدول العالمية المتقدمة حاليا، هو نظام الدفع الفوري وصار يعني يعتبر ترند إذا بدك في العالم. فإحنا من بين الدول اللي حتى في ظل الاحتلال كنا يعني السباقين في إنشاء هاي البنية التحتية لهذا النظام. يعني نظام أي بوراق في فلسطين خلال فترة حزيران 2025 لغاية حزيران 2026 أصدر أكثر من 54 مليون حركة من خلال هذا النظام بقيمة تتجاوز تقريبا 6 مليار دولار. حاليا في الشهر الماضي شهر 7 احنا وصلنا لإحصائية تقريبا 10 مليون حركة في نظام أي بوراق خلال شهر، ويزيد عن أكثر من 2 مليار و700 مليون شيكل تمت من خلال هذه المنظومة. هذه المنظومة يعني الإشي الجميل في هذا النظام انه القدرة على التحويل بخلال اقل من 10 ثواني من حساب لحساب، سواء كنت في بنك معين الى بنك اخر لصديق او لابنك او لاخوك، تقدر تحول هاي الحوالي خلال اقل من 10 ثواني. فبالتالي هذه يعني من الانظمة المتقدمة جدا، والحمد لله يعني بفلسطين عندنا بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في كل الظروف وفي كل الوضع اللي احنا عايشين فيه.
0: يعني خدمات الدفع الإلكتروني مش فقط أني أنا أقوم بالتحويلات البنكية ممكن من حساب لحساب أي حد أو أي شخص آخر، الدفع الإلكتروني للرسوم الكبيرة كمان بالمحلات التجارية وبالتجارة كمان مهم جدا اللجوء والإقدام على هذه الخطوة. لما بنحكي عن نقاط البيع اللي تجاوزت عدد كبير، بنحكي عن توجه الكثير بعمليات الشراء الصغيرة في الأسواق، هذه كمان بتحسن وبتخلي الموضوع يتحسن للأفضل بما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.
1: صحيح، وإحنا أنا حابب أشكر يعني جميع البنوك العاملة بفلسطين وشركات الدفع للمحافظ الإلكترونية على التعاون الكبير والمجهود اللي عم بيبذلوه معنا. يعني هي ليس فقط سلطة النقد والشركة الفلسطينية لمخادمات الدفع التي تقوم بهذا المجهود، ولكن أيضا البنوك الفلسطينية والعاملة بفلسطين عم تبذل جهود كبيرة، والمحافظة الإلكترونية أيضا في عملية التوسع والانتشار في جميع أنحاء الوطن. يعني إحنا في تعاون مشترك مع بعض المزودين لهذه الخدمة، وحاليا شغالين حتى على المناطق النائية وحتى المخيمات. انت راح تشوفي انه في ظاهره جديده صارت تصل هاي النقاط البيع للمخيمات والاطفال، يعني عدد كبير من الشرائح الفلسطينيه عم تستخدم البطاقات لدفع سواء في المحروقات او في الدكاكين او حتى عند اماكن يعني انت ما بتتخيليها صراحه. عم بيستخدموا هلا البطاقات ونقاط البيع لتنفيذ الحوالات والمعاملات الماليه.
0: طب في كثير من الأشخاص بيخافوا دائما من الاحتيال الإلكتروني، بكثير من أساليب للاحتيال، كثير من الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها الشخص إنه يحول مبلغ لشخص بالغلط، ممكن حدا ينصب عليه أو يسرق حسابه البنكي. هذه التصرفات أو هذه الأساليب يمكن بتزيد الخوف شوي نوعا ما عند المواطنين، فهون كيف ممكن يتصرف المواطن لحتى يكون حامي نفسه وحساباته البنكية وأمواله بطريقة آمنة؟
1: يعني أبشرك على هذا السؤال، لأنه هذا السؤال يعني دوره هو دور جميع الأطراف المعنية، سواء من الإعلاميين مثل حضرتكم وجميع الوسائل الإعلامية، والتوعية لازم تكون من خلال الحكومة، من سلطة النقد والبنوك وجميع العاملين في هذا المجال، حتى يعلموا أنه الموضوع موضوع الاحتيال المالي هو يعني نابض عن خطأ بشري، يعني خطأ بالشخص نفسه اللي بسمع لكلام أحد اللي بتواصلوا معهم سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بالهاتف حتى يتمكنوا من أخذ المعلومات البنكية. إحنا منعيد ومنزيد نفس الحديث، يعني يمنع منعا باتا إنه الواحد يعطي أي معلومة بنكية سواء بالهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي لأي طرف آخر، لأنه هذا بدل على احتيال، لأنه هاي سرية مصرفية، ما حدا بيأخذ الباسورد أو الأوتيبي للتحقق إلا بس الشخص نفسه، أما يعطيه لشخص آخر هذا ممنوع من عن باتن. فبالتالي الاحتيال المالي هو فقط من خلال الأشخاص اللي بيحاولوا يدخلوا للمعلومات هاي عبر الشخص نفسه اللي هو مالك لهذا الحساب. وإحنا هذه المنصة يعني نرجو من المواطنين دائما أخذ الحيطة والحذر بالتعامل مع الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات البنكية، لأنه هذا احتيال مالي بحت وليس أخطاء في الأنظمة، لأنه الأنظمة والبنية التحتية عندها يعني قدرة على يعني على الحماية، أنظمة يعني صراحة، والحماية اللي احنا حطينا من سايبر سيكوريتي هي من أفضل الأنظمة والممارسات الدولية في هذا المجال.
0: منظومة كمان سداد بصراحة مهمة جدا اليوم بيومنا الحالي، بتضم أكثر من 220 مؤسسة تقريبا، أكثر من 1000 خدمة، بس بدنا نعرف شو أكثر الخدمات اللي بيستخدمها المواطن.
1: يعني في هذا المجال يعني سداد أثبتت وجودها وصارت يعني غنى عن التعريف، لأنه الكل صار يعرف مدى أهمية استخدام هذا النظام لرفع الفواتير والرسوم الحكومية في كل المجالات. صحيح احنا في البداية كنا نتكلم عن قطاع خاص وهي الخدمات المنفعية من كهرباء وماء وغاز واتصالات وما إلى ذلك، ولكن احنا صار في توسع زي ما تفضلتي في عدد المتوترين اللي عم تزداد يوم بعد يوم. احنا حتى اليوم وصلنا 235 خلال الشهر الماضي والشهر اليوم، يعني احنا في تزايد مستمر في ربط المؤسسات على المنظومة. الوزارات، جميع الوزارات والخدمات الحكومية اليوم أصبحت ضمن منظومة إيسداد من خلال وزارة العدل، سلطة الأراضي، وزارة المواصلات، يعني العديد من الخدمات المتوفرة على منظومة إيسداد. وأنا بتمنى على المواطنين إنه يدخلوا على التطبيق البنكي الخاص فيهم وبشكل فضولي يشوفوا شو في خدمات متاحة ومتوفرة اللي بتساعد على تسريع المعاملات المالية اليومية لا هاي المواطنين لهاي الفئة، وبسبب صعوبة التنقل والحركة هاي بتوفر عليهم الجهد والوقت والثمن. لأنه كمان أنا حابب أذكر، يمكن أنت في البداية ذكرت هاي النقطة وهي نقطة مهمة، المواطن تكلفته على الأنظمة هي مجانية، لا يوجد أي عمولة بيدفعها إضافية على هاي الأنظمة المتوفرة عندنا بفلسطين.
0: طب اليوم ممكن نحكي انه قديش للدفع الالكتروني مساهمة قوية بانه يساعد الاقتصاد الفلسطيني، خاصة احنا بنحكي عن ازمات في السيولة، ازمات مالية كبيرة، قديش الكاش اليوم تقليل تداوله بيساعد كمان على سرعة دوران الاموال داخل الاقتصاد الفلسطيني؟
1: أكيد إحنا لما نحكي إنه المبالغ اللي تدفع من الحساب البنكي إلى حساب المستفيد في داخل الحساب البنكي الآخر، هذا بيساعد بشكل كبير في تحسين إدارة السيولة في الجهاز المصرفي، وبالتالي بيصير في عندهم قدرة على شو بيسموه، يعني إذا بدك في ضخ الأموال هاي في من خلال القروض والاستثمارات، وهي بيساعد على سرعة الدوران للأموال هاي داخل الاقتصاد، وهي كمان بالإضافة إنه بتعزز التنافسية في قطاع الأعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي بيقدروا يستلموا الأموال بشكل مباشر على حساباتهم البنكي، وبالتالي بيقدروا يستخدموها بشكل مباشر في إنجاز معاملة أخرى في الاقتصاد من التجارة والشراء، فهاي كلها بتساعد على تعزيز الوصول للمنشآت الخدمات في الخدمات المالية، وبرسخ التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة، وبنشط إذا بدك الدوران الاقتصادي في فلسطين بشكل عام. وهي مش نحكي عن فلسطين، هذه يعني متبعة ومطبقة في جميع الدول العالمية المتقدمة.
0: يعني لما بنحكي عن 126 مليون معاملة إلكترونية، هل ممكن نتوقع أنه نوصل لمجتمع فلسطيني شبه خالي من الكاش؟ ولو بدنا نتوقع هذا الشيء متى ممكن؟
1: يعني بالسرعة الفائقة والأرقام القياسية اللي عم نشهدها بفترة زمنية يعني قصيرة، أنا متأكد إنه خلال الفترة القادمة، وإحنا مش راح نكون بعيد يعني من أقل من سنتين، راح تشوف إذا ضلينا في ظل الظروف اللي إحنا عايشينها اليوم، راح نشوف أرقام يعني أكثر بكبير من الأرقام اللي إحنا عايشينها اليوم واللي عم نشوفها اليوم. فالسرعة في التحول والتغيير، هي كلمة التغيير والثورة في التحول الرقمي هو اللي راح يساعدنا بشكل كبير، وأكبر دليل على ذلك تجربة غزة. أنا اليوم إذا بتسمعي أو بتشوفي ما يحدث في غزة، ما في هناك نقد ورقي إطلاقا، العالم كلها متحولة للدفع الإلكتروني، وحتى بتلاقيها في البسطات في الشوارع كلهم عم يتعاملوا بالدفع الإلكتروني. فهذا طبق اوريدي يعني موجود في غزة، وراح نطبقه في الضفة في الفترة الزمنية القصيرة القادمة من خلال بعض التوجهات الحكومية في الدفع الإلكتروني لبعض الخدمات المتاحة والمتوفرة للمواطنين.
0: السيد نادر الصالحي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، شكرا كثير لك على وجودك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر والحديث عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، وقديش مهم إحنا دائما بدورنا كإعلام ننشر هذه الثقافة، ثقافة الدفع الإلكتروني اللي من شأنها إنها مع الأيام القادمة والسنوات القادمة إنها تعمل على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ونساهم أيضا في تخفيف الأعباء عن كل المؤسسات وعن المواطن الفلسطيني. شكرا كثير للسيد نادر، يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك، شكرا لك.
0: صباحك بكل الخير. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر والمزيد من المحطات، المواضيع المختلفة والمتنوعة اللي رح نحكي فيها ورح نحكي عنها. وحملة هلا طول كرم، هلا طول كرم رجعت من جديد، مش حملة جديدة، أول من انطلق وبدأ بحملات الهلا، هلا بأهلنا، هلا بزوارنا، هلا بناسنا، هلا بجيراننا وأحبابنا، هي طول كرم من سنوات 2016-17-18 كانت الأولى طول كرم بهذه المبادرات وهذه الحملات. فرح اليوم نحكي عن الخطوة القادمة لحملة هلا طول كرم، شو رح تشمل، كيف رح يكون شكلها، كم رح تكون مدتها، كل هاي التفاصيل رح تكون معكم وإياكم بعد الفاصل. فاصل ورجعينا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، صباح الفل والياسمين للجميع. صباح النهار اليوم الخميس، يعني استمتعوا بهاي الخميسات، الأمهات الستات الصبايا اللي دائما كل خميس بيتجمعوا عند أهاليهم بياخذوا أولادهم، فاستمتعوا بهاي الأيام النهائية والأخيرة من عطلة صيف 2026 علشان إحنا راجعين على المدارس قريبا. خلينا مشاهدينا الكرام من أجواء العطلة ومن أجواء الصيف نروح لأجواء حلوة مميزة بنحكي فيها هلا طول كرم. هلا طول كرم مثل ما ذكرت لكم أنه من أوائل المدن اللي بدأوا بهاي الحملة طول كرم، حملة هلا طول كرم. نحكي عن ظروف اقتصادية صعبة بعيش المواطن والتاجر على حد سواء، بنيجي بنحكي عن مبادرة من شأنها إنها تحرك الأسواق وتخفف الأعباء عن المواطنين، فلهيك بنحكي من جديد حملة هلا طول كرم رجعت بتنظيم من الغرفة التجارية في طول كرم وطبعا شبكة الفجر الإعلامية ابتداء من يوم السبت القادم. خلونا نحكي عن هالحملة، شو بتحمل بنسختها الجديدة، مين هم المشاركين، كيف ممكن لمثل هيك حملة إنها فعليا تحدث فرق فعلي في حركة الشراء والبيع. كل هالأسئلة راح تجيب عليها أكيد ضيفتنا الأستاذة مايس فحماوي. صباح الخير أستاذة مايس.
1: يسعد صباحك ريهام وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: صبحك بكل الخير. أستاذة مايسة، لما بنحكي عن هلا طول كرم مش جديد علينا في طول كرم، لكن بدنا نحكي عن عودتها من جديد للمدينة.
1: صحيح. هلا بدي أول إشي أكد على الإشي اللي أنت حكيتي، إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمس جميع فئات المجتمع إلا إنه إحنا إن شاء الله مكملين. هلا طول كرم أكيد هي مش الحملة الأولى ولا الأخيرة في طول كرم، وكانت فعلا مدينة طول كرم من أوائل المحافظات اللي أطلقت حملات تسوق هدفها تشجيع الزوار وأهلنا في الداخل على القدوم والتسوق في محافظة طول كرم. طبعا إحنا كل فترة بيكون في عنا حملات جديدة. هلا طول كرم هي امتداد لحملات سابقة قامت فيها الغرفة التجارية وبالشراكة مع عديد من المؤسسات ومن ضمنها شبكة الفجر الإعلامية. أكيد أنتم كنتوا حاضرين معنا بالتغطية، كان من ضمنها إدخال باصات متسوقين، فعاليات مختلفة، فعاليات كانت في أيام كأس العالم، فعاليات أطفال، بازارات نسوية، كثير من الحملات والبرامج اللي قامت فيها الغرفة التجارية بالفترة الأخيرة. هاي هلا طول كرم أكيد هي امتداد لما سبق، هدفها تشجيع الزوار من أهلنا بالداخل الفلسطيني للقدوم لطول كرم والتسوق في المحافظة، وخصوصا أنه إحنا على موسم أعتاب موسم دراسي جديد، فهذا أكيد بيشجع سواء المواطنين من محافظات تانية أو من الداخل أنهم يجوا ويتسوقوا في مدينة طول كرم. لسيما كمان أنه صار في عندنا نوع تسهيلات نوعا ما على بعض الحواجز لطول كرم. تعرفوا طول كرم هي فترة طويلة محاصرة اقتصاديا، جميع معابرها مغلقة، لكن الحمد لله احنا بنحكي انه شوي في تسهيلات وبيضل في عنا امل انه يكون في تسهيلات ان شاء الله اكثر لحتى نقدر ننفذ اكثر فعاليات وننفذ اكثر حملات
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب احنا بنعرف انه حتبدا يوم السبت القادم بعد بكره ان شاء الله.
1: صحيح.
0: لمتى حتستمر
1: الحمله؟ تقريبا مدتها ما بين اسبوع لعشرة ايام. هي رح تكون بالشراكة أكيد مع شبكة الفجر الإعلامية. تستهدف أصحاب المحلات التجارية في مدينة طول كرم، وأنا بعرف إنه في يمكن أصحاب محلات صاروا متشجعين من هلأ إنهم بلشوا يبعثوا إنه إحنا بدنا نشارك في هاي الحملة. هي حملة خصومات بتقدمها المحلات التجارية، كل محل بيعلن عن نسبة خصم بيقدمها على البضاعة اللي بيبيعها. أنا بتمنى أن يكون في عدد مشارك كبير مثل الحملات السابقة من تجارنا، بوجه لهم تحية وبحكي لهم صباح الخير، وإن شاء الله أنه الأيام الجاي إحنا دائما نضل متفائلين أنه إن شاء الله الجاي يكون أحسن
0: إن شاء الله،
1: لأنه دائما أملنا برب العالمين إحنا. فإن شاء الله أنه رح يكون في عدد كبير من المحال التجارية من قطاعات مختلفة ومتنوعة بقدم خصومات. طبعا الحملة هاي مش راح تكون فقط حملة خصومات، هي راح يرافقها كمان فعاليات إضافية
0: مثل
1: إدخال باصات متسوقين. راح يكون في عنا إحنا بنحكي عن يوم 3 اللي هو 25 شهر إن شاء الله،
0: مولد النبوي،
1: ذكرى المولد النبوي. صحيح. أكيد راح يكون في لنا بصمة في هذا اليوم إن شاء الله. كمان راح يكون في بازارات للنساء، فعاليات مختلفة ومتنوعة. احنا دائما نعمل ضمن الامكانيات المتاحه على الارض وضمن الظروف اللي منعيشها.
0: يعني بنحكي
1: تفضل
0: نحكي يعني أسبوع مليء بالفعاليات المميزة على الصعيد الكربي. فعاليات رح يكون في لها صدى كبير طبعا أكيد بتغطيه من شبكة الفجر الإعلامية. بازارات نسوية بتحكي عن مشاريع وطرح مشاريع ومنتجات بتصنيع الغذاء، الحرف اليدوية، المولد النبوي منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء. فهذه المناسبة المميزة والعظيمة كيف رح يكون الترتيبات لإلها اللي بتيجي بالتزامن مع حملة هلا طول الكرم؟ يعني رح يكون فقط يوم الثلاثاء مخصص لإلها ولا رح يكون يسبقها فعاليات؟ كيف رح يكون شكل المدينة بهذا اليوم تحديداً؟
1: هلا أكيد إحنا ضمن في الفعاليات رح تكون مستمرة على مدار الحملة، لكن لفعالية المولد النبوي إحنا تقريبا كل سنة الغرفة التجارية بتعمل على إحياء هاي الذكرى على دوار جمال عبد الناصر بمشاركة فرق متخصصة بإحياء هاي الفعاليات، وبكون في عندنا كمان برافقها إدخال باصات متسوقين وما إلى ذلك.
0: باصات المتسوقين مش هيكون يوم السبت بس، هيكون كمان
1: لا لا
0: يوم
1: صحيح
0: الثلاثاء وثلاث الأيام.
1: إحنا نعمل جهدنا إنه يكون خلال الحملة متواصل في باصات متسوقين من الداخل إن شاء الله. أكيد كمان بدي أشير لشغلة مهمة جدا، إنه الإيد واحدة مثل ما بحكوها ما بتعمل مجهود. إحنا بهمنا أن يكون كل البلد مشارك بهاي الحملة من خلال فعاليات خاصة. يعني ممكن كل تاجر حب يعمل فعالية، ممكن باب محلاته حب يعمل داخل المحل عنده فعالية، هذا بيقدر بيزيد من جمالية الأجواء، بيزيد من استقطاب المتسوقين لما بيحسوا أنه الفعاليات موجودة في كل مكان في شوارع البلد. هذا إشي مهم جدا أنه يشاركوا بقوة في هاي الحملة، لأنه بالنهاية مثل ما بتعرفي إحنا زي ما حكيت لك بنعمل ضمن ظروف صعبة جدا، ويعني ما بين يوم وآخر هناك دايما مستجدات، فبالتالي أنه إحنا دايما الجهد لازم يكون جماعي من الكل. وبهاي يعني بهاي المناسبة، مناسبة الجهود المبذولة، أنا بحب أشكر يعني صراحة رئيس أعضاء الغرفة التجارية، لأنه مثل ما بتعرفوا هم مجلس متطوع لخدمة المدينة، وهم أيضا همهم هم التجار كلهم لأنهم بالنهاية تجار، فعم يبذلوا جهد كبير لحتى نقدر نضيف أو نخفف من حدة الأثار المترتبة على الأوضاع اللي منعيشها. وكمان بدي أشكر الارتباط المدني الفلسطيني والعسكري، لأنهم عم يبذلوا كمان مجهود كبير معنا لحتى نوصل لمرحلة أن يكون في تسهيلات وفي تخفيف على الطرق وعلى الحواجز وللمتسوقين والزوار. وكل المؤسسات أكيد لها كل الشكر والتحية اللي عم بتساهم في جمالية المدينة مثل بلدية طول كرم، كل المؤسسات اللي عم بتحاول تعمل فعاليات لحتى تنهض بواقع المحافظة. هذا جدا مهم، لأنه زي ما حكيت لك الشراكة أساس العمل الناجح.
0: يعني ما في عدد محصور للمحلات التجارية ممكن تشارك بحملة هلا طول كرم، ما في أي شروط، بالعكس إحنا بنشجع تجارنا على أنه يكون في إلهم فعاليات، ممكن يحكي قدام محلاتهم تجارية مع عودة المدارس، كمان البازارات رح تكون موجودة. بما يتعلق بالبازار النسوي رح يكون خلال أيام محددة ولا طيلة أيام الحملة؟
1: لا هو مبدئيا رح يكون في له أيام محددة، لأنه مثل ما بتعرفي البازار النسوي مرتبط بإنتاج، فبالتالي بيكون بده فترة عشان السيدات يقدروا يكونوا مجهزين حالهم في إنتاج معين في تشكيلة. إحنا في العادة لما بنعمل بازار نسوي بيكون في تشكيلة، ما بنحب التكرار، بنركز على منتجات مهمة جدا عليها طلب. فهذا كمان مهم جدا البازار النسوي، ليه؟ لأنه إحنا بندعم مش بس السيدات، إحنا بندعم عائلات كاملة عم بتعيش من وراء هاي المهن اللي عم تمتهنها السيدات، سواء الحرف أو التصنيع الغذائي وما إلى ذلك. فبالتالي جزء مهم مش بس إحنا نستنى كمان المتسوقين من خارج المحافظة، لا كمان أنا بدعو أهالينا في طول كرم لما يكون في بازار نسوي إنه عن جد يقوموا بدعم المنتجات النسوية من خلال زيارة البازارات والتسوق ودعم هدول المشاريع.
0: أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، مش بس إحنا بندعو الزوار من خارج طول كرم، إنما كمان أولاد البلد نفسهم، يعني من البلدات ومن القرى المجاورة. لما بنحكي أهالينا بيحكوا لك طب أنا ليش أنزل على طول كرم، أنا بنزل بالعادة مثلا ما بلاقي إشي جديد. بس خلال أيام حملة هلا طول كرم شو بتوعدوهم أنه رح يكون شكل الأسواق داخل المدينة؟ شو اللي حيكون جديد هالمرة؟
1: هلأ إحنا دائما طول كرم يمكن شوي مظلومة في هذا الموضوع، أنه شوي بيعطوها صيت مش إلها، أنه طول كرم أسعارها غالية طول كرم. لا بالعكس، أنا بحكي لك أنه طول كرم من أرخص المحافظات، فيها بضاعة متنوعة، فيها كتير أشياء حلوة. هلأ الجمال إحنا بنشوفه وقت ما بدنا وكيف ما بدنا، وكل عين وإلها نظرة زي ما بيحكوها.
0: صحيح.
1: طول كرم فيها كتير أشياء حلوة. بنوعدهم إنه خلال فترة الحملة إن شاء الله يكون في تنوع في كل المحلات اللي مقدمة خصومات، يكون في فعاليات حلوة جاذبة سواء للأطفال أو للكبار. كمان رح يكون في أنشطة متنوعة، ممكن فعاليات كمان للأطفال، مش بس
0: حلو.
1: أنشطة ترفيهية، وفعاليات كمان
0: ممكن
1: هادفة.
0: تعملوا فعاليات مسوية للأطفال تنعش الحركة الاقتصادية خلال ساعات المساء، خاصة بتعرفي فترة الظهر بتكون عندنا ارتفاع درجات حرارة، بس فترة المسوية
1: صحيح
0: بتكون الأجواء
1: صحيح.
0: أكثر انتعاش.
1: من ضمن الأشياء المطروحة خلال الحملة إنه يكون في فعاليات مسائية، بسبب مثل ما حكيتي الحالة الجوية، إنه الناس ما بتفضل تطلع فترة الظهيرة أو ما بعد الظهيرة. فإحنا عم نحاول إنه تكون في فعاليات مسائية لحتى نجذب أكبر عدد من الأهالي. حتى في فعاليات كمان ممكن تنفذ في المساء، مش بس فعاليات أطفال. يعني هي بس بتعتمد على قديش في رغبة إنه يكون في مشاركة كمان عندنا من أهالي المدينة والمحافظة بهاي الفعاليات. إحنا بهمنا كتير تواجدهم دائما في هاي الفعاليات، بهمنا إنه مثل ما حكيت لك الكل يكون متواجد. إحنا هاي الفعاليات ممتدة من أسبوع لعشرة أيام، لكنها هي امتداد رح يكون لمهرجان طول كرم
0: صحيح.
1: الرابع، وبنعمرها بنسخة الثانية إن شاء الله اللي رح يقام على أرض جامعة فلسطين التقنية خضوري. إحنا بنحكي عن تقريبا حوالي 130 جناح، 130 بوث
0: ما
1: موجودين
0: شاء الله.
1: ما بين مطاعم وشركات ورعاة، رح يكونوا متواجدين في المهرجان، رح يكون إشي رائع إن شاء الله.
0: إن شاء
1: فبالتالي
0: الله
1: هاي
0: يا رب.
1: الفترة امتداد لفترة رح تكون إن شاء الله أطول لفعاليات كتيرة. فإحنا بنتمنى إن شاء الله إنها الظروف تساعدنا، كل الإمكانات تكون متاحة لحتى نقدر ننفذ أكبر قدر من الفعاليات ونغير شوي من أنا بعرف إنه الناس يمكن شوي في عندها حالة من الإحباط والاكتئاب نتيجة الأوضاع، لكن بالنهاية إحنا هون يعني عايشين في هاي الأرض، أكيد ما بين أمل وألم، وأكيد دائما بنحاول نغير من الواقع للأفضل
0: إن شاء
1: بجهد
0: الله يا
1: الجميع.
0: رب.
1: بركز على جهد الجميع لأنه مشاركة الكل أمر جدا ضروري.
0: شكرا كثير لك على هذه الجملة الختامية. مشاركة الكل شيء ضروري. لما احنا بنحكي يوم السبت القادم 22 الشهر طول كرم على موعد مع حملة هلا طول كرم، مش بس من المحلات التجارية، ملتقى رجال الأعمال، المؤسسات الكرمية كبلدية طول كرم وكمحافظة، بالعكس تماما، كمان المواطن له دور جدا فعال في انه يكون جزء بإنجاح هذه الحملة. وجوده وتواجده بالأسواق، وجوده وتواجده خاصة لما بنحكي عن حملة خصومات كبيرة من المحلات التجارية، ما بنحكي عن قطاع واحد بملابس أو بأحذية، أغلب القطاعات موجودة اليوم تفتح أبوابها ومشاركة بحملة هلا طول كرم. فعاليات مسوية مميزة بانتظاركم، بازار نسوي بأيام معينة خلال الأسبوع القادم والعشر أيام القادمة، وكمان بالإضافة إلى أجواء مميزة جدا راح تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف. فأهلنا في طول كرم كونوا مستعدين مع أجواء جميلة جدا، أجواء إن شاء الله يا رب تكون مرضية للكل، للتاجر، لصاحب المنشأة، للمواطن، للست وللأم، لربة المنزل، لكل شرائح المجتمع الكرمي، إنهم يعملوا هيك بصراحة بكفي إنها تنعش أرواحنا اللي فترة أو دخلت بفترة اكتئاب وفترة ركود. على العموم نأمل التوفيق إن شاء الله بهذه النسخة الجديدة من حملة هلا طول كرم. كل التحية والشكر للغرفة التجارية الصناعية في طول كرم، وأكيد لما بنحكي استنونا فعليا بشيء مميز، لأنه رح يكون بتغطية من شبكة الفجر الإعلامية. تلفزيون الفجر دائما لما بيكون بأي مكان وبأي زمان وبأي فعالية، اعرفوا أنه رح يكون في تغطية رائعة جدا، اعرفوا أنه رح نكون إحنا منبر و نبراس للأمل والتفاؤل، ورح نوصل صوت طول كرم لكل المحافظات، ورح نحكي لهم تعالوا شوفوا طول كرم وتعلموا من طول كرم إن شاء الله. أستاذة ميسة فحماوي مديرة الغرفة التجارية الصناعية في طول كرم، يسعد صباحك يا رب، شكرا على تواجدك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر والحديث عن تفاصيل حملة هلا طول كرم. استنونا بتغطية مميزة جدا، ونأمل إن شاء الله يعني هلأ مع أوضاع حاجز عناب الحمد لله رب العالمين مين رح يكون حركة الدخول والخروج من مدينة طول كرم إلى مدينة طول كرم أسهل وأيسر إن شاء الله، ومنستنى المزيد من الأخبار المفرحة والمميزة على الصعيد الكرمي اللي من شأنها كمان إنها تحسن من الواقع، تحسن من آلية ودخول أهلنا من الداخل الفلسطيني إلى طول كرم. مفاجآت كثيرة جاي على الطريق، كل شيء بأوانه جيد وكل شيء بأوانه مناسب، فاستنونا بهلا طول كرم 22 الشهر يوم السبت القادم إن شاء الله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء راجعين مباشرة وإياكم لنحكي ونتحدث عن محطتنا الختامية الأخيرة. إذا كان كل شيء مكتوب فلماذا ندعو؟ هل الدعاء يغير القضاء والقدر؟ هذه المواضيع رح نتحدث فيها إن شاء الله بالمحطة الختامية بعد هالفاصل. فاصل وراجعينا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صبحكم بالخير. مكملين معكم بمشوارنا الصباحي في برنامج طلة فجر، وحاليا وصلنا لمحطتنا الختامية بنهار اليوم الخميس. الإنسان دائما ما يلجأ إلى الدعاء ويلجأ إلى الله في لحظات الخوف، المرض والحاجة، في لحظات الأمل كمان. لكن هناك سؤال كبير بيتكرر دائما، إذا كان كل شيء مكتوب قد كتب وقدر، هل يمكن للدعاء أنه يغير ما كتب لنا؟ نسمع كثير كمان عبارة الدعاء برد القدر، نسمع كمان أنه هناك أقدار معلقة وأنه الإنسان دائما يدعو فيصرف عنه بلاء أو يتغير مسار أمر كان بيظنه حتمي. لكن بنحكي اليوم عن هذه التفاصيل وعن كثير من هالموضوع، خلونا نناقشه مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال استوديو برنامج طلة فجر، دكتور عمار مناع، دكتوراه في الفقه والتشريع ومستشار أسري لمكتب حصون آمنة. صباح الخير دكتور عمار.
1: صباح الخير لك ولكل المتابعين لنا على شاشة تلفزيون فجر جديد وعبر أثير فجر FM. يوم مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، يسعد صباحك يا رب. قبل ما نبلش بالحديث عن الدعاء اللي بيرد القدر، خلينا نفهم أصلا شو المقصود بالقدر في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حقيقة القدر كما تعلمنا ونحن صغار في المدارس هو يعني ركن من أركان الإيمان. عندنا أركان الإسلام، بنى الإسلام على 5، حديث الحفظنا الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. لكن أركان الإيمان هي التي وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من مكان، ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتب والنبيين، وأيضا من ضمنها القضاء والقدر خيره وشره، هكذا كنا نتعلم. لذلك القدر هو ركن من أركان الإيمان، وهذا يعطينا مدلول أن الإنسان لا يقبل إيمانه إلا إذا آمن بالقدر. لأننا نقول إحنا أركان، إذن الركن إذا فقد فقد الشيء، لأنه إحنا لا نستطيع أن نبني بيتا بلا أركان. صحيح. أي أساس في البيت ممكن يهدمه. وهكذا الإيمان، إيمان الإنسان الذي يمكن الذي به يكون مؤمنا ويسمى من المؤمنين ويكون في ضمن هذا الإيمان هو هذه الأركان الستة ومن ضمنها القدر. فإذا نزع هذا القدر والإنسان لم يؤمن بالقدر، فإحنا تجدنا في هذه الحالة أن هذا الإنسان خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. القدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره بعلمه على هذا الخلق وما يقدر لهم من الأعمال

0: الأقدار على الناس منذ أن أجرى القلم في في في في في, في الزمن، فكتب أقدار الناس وماذا يمكن أن يكون في هذا الكون، وليس البشر فقط وإنما كل مخلوق في هذا الكون كتب الله صحيح. سبحانه وتعالى أقداره.
1: طيب لما إحنا بنحكي مكتوب القدر تمام وكل شيء مكتوب ومقدر هيك بنحكي دائما،
0: نعم،
1: هون بنوصل للسؤال اللي دائما نسأل عنه والكل بيكون بحاجة لتأكيد عليه، هل فعليا الدعاء بيغير القدر؟
0: احنا اولا يعني دعينا نتكلم عن مفهوم الدعاء اولا لانه شيء مهم جدا الناس يدركوا، لانه الناس يغفلون عن هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني يشتهر عنه بين الناس وهو حديث فيه ضعف حقيقة، هو أن الدعاء مخ العبادة، وهذا كثير بنكرره إحنا، الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث فيه ضعف هذا اللفظ. اللفظ الأصح والذي هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لسه مش مخ العبادة، هو العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي، هي إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعني إحنا لو بدنا نحكي إحنا كبشر بنقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لو قلنا أكمل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ادعوني لأن الذي يستنكف ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ويعزف عن هذا الدعاء إنما هو خرج عن عبادة الله، لأن أهم عبادة فيها كل أنواع العبادات، فيها تركيز العبادة إنما هو في الدعاء. والله انظري معي أن أركان الإسلام إنما ربطت في أغلبها في الدعاء، الصلاة أصلا معناها الدعاء، الصوم ربط ارتباطا كبيرا، جاءت آية الدعاء في نصف آيات الصوم، وللصائم دعوة لا ترد، وحنا نعرف قديش الصيام فيه دعاء، الحج أصلا يعني فيه دعاء، وهو أصلا أصل الدعاء، وخصوصا في يوم عرفة خير الدعاء دعاء عرفة، الزكاة نفسها خذ من أموالهم صدقة وخيرهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وترى الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، فجاءت الزكاة لتطهر الإنسان وتطهر ماله لتجعله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في موضوع الدعاء. هذا الذي نريد أن نكرسه أن الناس للأسف الشديد هم غافلون عن موضوع الدعاء، وقسم منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى إذا دعاه دعاه غافلا، وهو ومن يدعوه وهو يعني واع، قسم منهم أيضا من هذه القلة يدعونه وهم لا يثقون كثيرا في قرارة أنفسهم بالله سبحانه وتعالى. حنرفع يعني تعالي على صلاة الجمعة مثلا تجد الإمام يرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس تجدهم يكررون آمين آمين وهو غافل، لو سألتي ماذا دعا الإمام لا يدري
1: لا يدري،
0: لا يدري. تجد الناس نفسه في صلاة عندما يصلي الوتر لا تأخذ منه إلا بضع ثواني، ماذا تكلم ماذا قال ماذا دعا لا نعرف. إحنا إذا أصابنا شيء من أمور هذه الدنيا من سوءها أو من ابتلاءاتها أو أردنا شيئا من خيرها تجدنا قد نلجأ إلى الدعاء، لكن البعض قد يلجأ إلى واسطات، قد يلجأ إلى تعلقه في الدنيا تعلق على بشر، لكن ننسى رب البشر الذي بيده كل شيء، ننسى الله سبحانه وتعالى الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ننسى مثل هذه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولاحظي ما قالش سأستجب لكم، هذا كناية عن السرعة. إذا سألك عبادي عني عادة لم يقول إذا سألك فقل لا سيدنا محمد، لكن إلا في هذه الآية قال فإني قريب، ما قالوش يا محمد فقل، لأن الدعاء ليس له واسطة بين الإنسان وبين ربي سبحانه وتعالى، وهو باب مفتوح عبادة في أي وقت وفي أي زمان، والإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى هو يكرس معنا الإيمان بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن أنا لما أدعو الله سبحانه وتعالى إذن أنا علمت أن الأمر بيد الله وأن الأقدار بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى متصرف بهذا الكون وأن الله هو الذي يملك كل شيء وأن الله يسمعني ويراني ويعلم حالي وأن الله سبحانه وتعالى هو سندي وهو القوة الذي لا تقر والذي لا يعجز شيء وهو يقدر على كل شيء وبيده كل شيء. إذن هذا ماذا نريد من معنى الإيمان أكثر من هذا الموضوع؟ طيب الآن الدعاء الله سبحانه وتعالى بوعده يستجاب. طب كيف يستجاب الدعاء؟ طب احنا كثير من أدعيتنا الآن لا تستجاب، هذا سؤال يطرح
1: صحيح.
0: أنا لماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ هناك أمرين، أولا أتهم نفسي أنظر هل أنا أتيت بكل مقومات استجابة الدعاء أم لا.
1: كيف
0: يعني؟ قال مما يرد الدعاء، بدنا ندور على الأمور التي ممكن ترد الدعاء نفعلها نحن، أولها وأهمها وأعلى

0: الحرام، أكل الحرام، وترى الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام والبس حرام وغذيه بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لذلك لما قال له يا رسول الله أدعو الله لأن أكون مستجاب الدعوة، أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. طب والناس الغارقة بالحرام وبده يرفع يديه على ربنا سبحانه وتعالى يقول يا رب وين؟ النبي يقول لك فأنى يستجاب له. أكل الحرام وشرب الحرام وظلم الناس وأكل أموال الناس والاعتداء على الناس وأكل حقوق الناس، هذا أهم سبب من موانع الحرام. 2، قطع الأرحام. قطع الأرحام هذا أيضا من أسباب عدم استجابة الدعاء. الدعاء بظلم، إنسان بدعي وبظلم، تلاقي واحد بتدعي على واحد الله يشل الله كذا، هذا بظلم. امرأة تدعى لابنها بظلم، واحد بدعى على صاحبه أو لجاره بظلم. الله عز وجل لا يستجيب الدعاء إذا كان بظلم. إذن إحنا لما نبتعد عن موانع الدعاء ونأتي بأسباب استجابة الدعاء، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، الدعاء ونحن حاضري القلب ونحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا أدعو بقول يا رب الله بستجب لي أو بستجب لكياش، الله لا يختبر. لذلك نحن نقول توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. الأمر الثاني، فإن أتيت بأسباب الدعاء وابتعدت عن موانع الدعاء ولم يستجب لي، لا كن على يقين أن الله استجاب لك، لكن الله عز وجل ما بيمشي على خاطرنا.
1: صحيح.
0: إحنا لما ندعو شو يعني؟ إحنا نقول أننا سلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى، وأنا دائما بقول العطاء من الله على قدر تسليم أمرك لله. هاي قاعدة دائما برددها أنا، عطاء الله لك على قدر تسليم أمرك له. فكل ما أنا كنت في الدعاء يا رب وأنا مسلمك أمري، يا رب أنت اللي اختار لي، يا رب أنا بدعو هيك بس أنت أعلم فيي، كأني أقول الله سبحانه وتعالى هيك. فإن أنا طلبت مالا، الله عز وجل قد يعلم أن المال قد يطغيني في هذه الفترة، لكن لا يضيع دعائي. فالله عز وجل قد يعطيني ما أطلب الآن، وقد يعطيني ما أطلب لكن ليس الآن وإنما في المستقبل لأن هذا أفضل لي، وقد لا يعطيني ما أطلب لكن يدفع عني شر قد قدر بهذا الدعاء. أنا كنت يا رب أعطيني مصاري، ما أعطنيش لكن منع عني حادث سير. الله سبحانه وتعالى قد يعطيني يدفع عني شرا في القادم. والله عز وجل قد يكون أحد الصور استجابة الدعاء أنه يؤخر أجر الدعاء إلى يوم القيامة، ما بعطيك شيء بالدنيا لكن لن يضيع. في النهاية أنا عندي يقين أن دعائي ما بطلع هيك إذا أنا جبت فيها. طيب الآن سؤالك، وأنا طولت في المقدمة، أنا يعني مهم أن نكرس على الناس مفهوم الدعاء حتى نعلم أن هذا الدعاء هل يرد القضاء والقدر؟
1: وهذا مهم
0: حقيقة. بتعرفي أنه علماء عندنا إحنا في الشريعة، في هناك بنعرف المذاهب الأربعة أو مذاهب الفقه، وأهمها الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهناك مذاهب أخرى لم تشتهر كما اشتهرت هذه المذاهب الأربعة. عندنا حتى في العقيدة عندنا أيضا مذاهب في العقيدة هي متفقة على أصول العقيدة التي هي تدخل الإسلام، لكن قد يختلف في بعض الأمور. لكن من أهم الأمور التي دار حولها فهم وفهم عميق في كل عندنا علماء العقيدة والمتخصصين في العقيدة هو موضوع القضاء والقدر، لأنه حقيقة سر الله سبحانه وتعالى في الأرض. القدر هو سر الله سبحانه وتعالى، لا يفهمه الإنسان وقد لا يدركه، لأن هناك كما تفضلت لسه في سؤال أصعب من سؤال قضية إنه القدر والدعاء. إنه الله يعني يأتيك أحدهم ليقول أن الله سبحانه وتعالى قد كتب أقدارنا، فلماذا يعاقبون عليها؟
1: صحيح.
0: الله كتب لي ما صليش، ليش بيعاقبني ما صليتش؟
1: صحيح.
0: الله لي أنا شربت خمر فالله اللي كتب لي، هذا قدر الله عز وجل. إنسان بتلاقيه يسيء لا يأخذ بالأسباب، بقول لك الله اللي ما رزقنيش، الله اللي ما أعطانيش، الله اللي كتب لي أخذ هذا تجوزها وأخذها، هاي قضاء وقدر، يلا الزواج قسمه نصيب. هذا كله كلام خاطئ، هذا كله تواكل، هذا كله من الشيطان. الله سبحانه وتعالى لا يكشف لنا الأقدار، الله عز وجل أعطانا لنختار. طب كيف نوفق بين الأقدار وأنها كتبت، وما بين أننا نختار أقدارنا؟ هذا نريد أن نوسع تصورنا وفهمنا لصفات الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان، بأن نقول أن علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، فكل ما سيحدث في هذا الكون منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الأرض ومن عليها، الله عز وجل يعلم به. فالله عز وجل عندما كتب الأقدار كتبها بعلمه وليس بإجباره لنا. بمعنى، أنا أعطي مثال دائما في المثال بجوز هذا الكلام بأمثلتنا البسيطة. أنا لو أجيت حضرت مسلسل عمر، أنا إلي نسيب عديلي حضر بجوز مسلسل يوسف سيدنا يوسف جزء حضره بجزء ألف مرة. هو قاعد يحضر فيه هو كثير يعني خلص بالنسبة له يعني لو هسه حضر فيه بحضره. هو قاعد يحضر فيه وأنا بجنبه بصير يحكي لي شو بده يحكي الممثل كمان شوي. هسه بيعمل هيك هسه بتحرك هيك هسه بروح هيك هسه بحكي وبصير يكرر بكلماته. هل أنا أستطيع أن أقول أن هذا يعني قريبي لما تكلم بهذا الكلام أنه سيقول كذا هو الذي أجبر هذا الممثل أن يقول كذا؟ لا لم يجبره. يعني قال لي الآن سيقول أين أنتم يا, يا, يا جند؟ فإذا بالممثل يقول أين أنتم يا جند؟ هل لما أخبرني بذلك هو الذي أجبر الممثل أن يقول هذا الكلام؟ لا. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الدكتور عمار ستتصل به الأخت ريهام لتقول له أريدك في مقابلة على البرنامج صباحا الساعة 9 صباحا. فوافق الدكتور عمار صح الصبح جهز حاله وركب السيارة وجعل على البرنامج. هذا قدري. الله عز وجل يعلم هذا. يعلم أنك ستسألينني ويعلم أنني سأوافق ويعلم أنني سآتي فكتب بالقدر فكتب بذلك. كيف كتبه؟ لأنه يعلم أنني سأختار هذا. ولو أنا اخترت أن أنا ما بدي آجي زي الأسبوع الماضي اتصلت علي ما كان عندي وقت. الله عز وجل كتب القدر أنني لن آتي. هذه الأقدار التي هي من اختيارنا. هناك أقدار ليست من اختيارنا هي التي يجبرنا الله سبحانه وتعالى علينا اختبارا. يعني قدر أنا بسوق بالسيارة فإذا بي بنام بغفة ما يخد كل الأسباب لكن خلص إجت علي نومي غفوي فإذا بي بصير في حادث. هذا هل هو بإرادتي؟ لا هذا خارج عن إرادتي. هذا قدر الله ليختبرنا بشيء معين في ذلك الأمر. الآن هذه الأقدار المكتوبة إذن لا يتحجج أحد ولا يعتذر أحد ليقول أن الله عز وجل كتبها علي. الله عز وجل كتبها علي بحسب اختياري بحسب أنا. هو بيعرف أن أنا شو بدي أختار فكتب هذا القدر علي. زي تماما لما أنا آجي كمعلم بدرس طلاب عندي بعرف هذا الطالب لا بدرس ولا بقرأ طول الفصل هو نايم وبشاركش وبنتبهش وبختبره على الفاضي. اجيت قبل الامتحان بيوم كتبت عندي على ورقة صغيرة كتبت فلان راسب سكرتها وما فرجيتها لحدا. وإجا الطالب قدم امتحان ورسب بعد الامتحان مسكت الطالب قلت له شايف هيك أنت أنا كاتب أنك راسب أنا أصلا بعرف أنك راسب. راح هذا الولد عند أبوه شوف الأستاذ رسبني الأستاذ قالوا كيف؟ قالوا هي كتب راسب قبل ما أدخل الامتحان. هل يستطيع الولد أن يعتذر بهذا؟ لا. إنه الأستاذ كتب راسب عشان كرسبت؟ لا. هذا ما قدمت ذاك الأستاذ بعلمه إنك أنت إنسان فاشل فكتب راسب أو إذا كنت متميز كتب عنك متميز.
1: صحيح.
0: طب الآن إذا كتبت الأقدار وخصوصا الأقدار التي ليس لنا فيها يد. الله عز وجل كاتب علي لا سمح الله حادث أو كاتب علي إنه أمرض أو كاتب علي كذا فأنا رفعت يدي إلى السماء لأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. ودائما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني إذا أمر شد عليه وين بروح؟ الصلاة. والصلاة دعاء. طيب كيف نفعل بذلك والقدر قد كتب؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي حديث أنا لا أحفظ نصه تماما إنه القضاء والدعاء لا يعتلجان بالسماء يعني كأنهم بتصارعوا بالسماء ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بكون القضاء نازل قال فيرده الدعاء. كيف نربط بهذا؟ نرجع لفكرة علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يكون يريد أن يقدر علينا حادثا فيعلم الله بعلمه أنني سأدعوه
1: فيتغير.
0: قال فالله عز وجل لا يقدر الحادث وإنما يقدر رفع هذا القدر. ليش؟ لأن الله عز وجل يعلم أنني سأدعو. فما الذي رد قدر الله عز وجل؟ هو دعائي. فلاحظ الدعاء هنا جاء ليوقف. وكم من الدعاء أوقف لكن بحاجة إلى يقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال داووا مرضاكم بالصدقة. بعض الناس يسمع الحديث يكون عنده مريض فيذهب ليتصدق وهو في داخله مش كتير مقتنع بس هو بقول لك أنا يعني ما ضلش غير هالوسيلة في إيدي وبدي أشوف ربنا يعني فعلا بيشفي لي ولا لا. هذا دخل هذا الأمر وهو يختبر الله عز وجل. والله عز وجل لا يختبر.
1: صحيح.
0: لا يختبر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد لا يستجيب لك الله عز وجل لأنه ما عندك يقين. وأنا أعلم من الحالات من تصدق كان يوم من الأيام من 20 سنة بجوز كنا في الأسر كان معي أسير كان معنا في القسم أسير جاءه خبر أن إحدى أبنائه أحد أبنائه عنده مرض ويشتبه أنه مرض خطير. لم يكن بيده أن يعمل شيء اتصل بزوجته كان في تلفون أيامها وطلب منها قال ماذا توفر معنا من مال وضعه مادي صعب قالت تلك الدمنات قال أخرجي مبلغ معين وإن كان بسيط 50 شيكل 100 شيكل لا أذكر تماما يعني. أخرجيها بنية الشفاء وأخرجيها بيقين وقال ذلك بيقين والله كيف انقلب الأمر بطريقة مع أنه كل الدكاترة كانوا تقريبا مجمعين على سوء الحالة ليش؟ لأنه في يقين في داخلنا في القضاء والقدر إن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء فأنا أتقرب إلى الله وأنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتعرفي سورة الكهف حنا نقرأها كل جمعة سورة الكهف حقيقة سورة القدر قصة سيدنا موسى مع الخضر شو هي؟ أقدار حتى نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى كم من الأمور التي في ظاهرها سوء لكن في باطنها الخير كم من محنة إنما هي تنكشف عن منحة
1: صحيح
0: وكم من خير في ظاهره لكن في باطنه سوء صحيح. علمتنا قصة موسى مع الخضر أن نسلم أمرنا لله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لكن في النهاية أن يكون أمرنا مع الله عز وجل أنه يا رب أنت اللي اختار لي حتى لو كان صحيح. في ظاهر سوء أنا صحيح. عند طمأنينة عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير لاحظ لما خرق السفينة في ظاهره شر لكن كان الأمر ليحافظ لهم على سفينته لما قتل الغلام قتل لقد جئت شيئا نكرا قتل غلام صغير لكن في, في, في باطنه كان
1: خير لوالد
0: والدته وخير للصغير لأنه مات قبل التكليف فلم يأتي إلى فترة الفجور والعصيان حتى يدخل النار ثم بناء الجدار كان خير لمين؟ للغلامين اليتيمين ولاحظي هذه الثلاث قصص تعطينا ثلاث حالات قد يأتي الله عز وجل بمنحة بمحنة أو ابتلاء ويكون فيه خير يظهر مباشرة أنت كنت بدك تسافر تعكسة السفرية فإذا به لو سافرت كان صار حادث على الطريق
1: صحيح
0: هذا مباشرة وقد يظهر لك الخير في المستقبل زي الغلام اليتيمين ما بين الآن وانت بين لما كبروا لكوا الكنز فعرفوا الخير اللي كان موجود في بناء الجدار وقد يظهر الخير ليس للناس وإنما إحنا بس عرفنا لأنه القرآن أخبرنا لما قتل الغلام نعرف الخير فيه مات الغلام ماتوا أهله مات القوم كله الناس ما بيعرفوا شو الخير في قتل الغلام
1: صحيح.
0: إلا سيدنا موسى لما الخضر أخبره فقط لا غير لكن لو لم يخبره لبقي سره إلى يوم القيامة لكن كان فيه خير فنحن بتسليمنا لله سبحانه وتعالى بعد أن نتوجه له بالدعاء إذن ماذا علينا؟ علينا الدعاء وعلى الله والدعاء الإجابة
1: والدعاء بطريق باليقين
0: تماما ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة شيك؟ احنا كثير نسمعها من الإمام يوم الجمعة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وبعدين الله عز وجل يحب العبد اللحوح لا قال إن الله عز وجل يستجب للعبد ما لم الحديث المهم قال لماذا قال يدعو الله فلا يستجاب له فيترك الدعاء عشانك الله عز وجل يعني أنت ادعي مرة وتنتين وثلاثة خذ بأسباب الدعاء الدعاء وأنت حاضر القلب الدعاء بيقين الدعاء في الثلث الأخير من الليل الدعاء وأنت ساجد هذه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء بعد صدقة تتبرع بها لأنه دائما قال قدموا بين يدي نجواكم صدقة الصدقات هي تقرب من الدعاء إلى الله صحيح. سبحانه وتعالى فعشان هيك هذه أسباب الدعاء وأن تلح بالله
1: مشروط.
0: مش تقول يا رب أنا ما استجبت ليش ادعي يوم اثنين ثلاثة أربع عشر خمسة ضلك ادعي بما تريد والله عز وجل في النهاية أنت لن تخسر شيء لأن هناك استجابة إذا أقبلت على الله بهذه النفسية وهذا اليقين الله عز وجل لن يضيعك الله عز وجل لن يرد دعائك لكن زي ما قلت بدك تسلم أمرك لله حتى يستجيب لك بعلمه وحكمته وبما هو أصلح لك وبنرجع للقاعدة اللي بديت فيها بأختم فيها اللي هي دائما احفظوها مليح على العطاء الإلهي على قدر تسليم أمرك له سبحانه وتعالى على القطاء على قدر التسليم
1: طبعا وهنا كمان بدنا نركز كمان مهم جدا أن الدعاء لنطلب الرزق لنطلب الذرية الصالحة لنطلب الشفاء لأنه تختلف كل شخص حسب احتياجاته حسب شو هو حابب أنه ربنا يرزقه فيه في ناس تحكيك يا رب ارزقني المال يا رب ارزقني ذرية صالحة ناس ما بتخلف صار لها سنين فهون فعليا بيحكي لك أنا قضاء وقدر أن أنا ما أخلف أو ما أجيب أولاد ولكن الدعاء يغير الأقدار
0: 100%
1: وبالطريقة اللي أنت ذكرتها الإلحاح اليقين الثقة بالله دائما وأبدا والتفاؤل بالخير وأنه القادم جاي إن شاء الله يا رب العالمين فهون كلها فعليا بنحكي صدقا أن الدعاء يغير الأقدار.
0: صحيح.
1: هذا الموضوع صدقا حبيت أني يكون حاضر معنا في حديثنا لليوم. نكتشف أن الدعاء مش مجرد كلمات نفتح يدينا نرفعها إلى الله سبحانه وتعالى نرددها. بالعكس اليوم إحنا بنحكي وقت ما تضيق فينا الحياة والدنيا وتصعب علينا ظروفنا، لكن إحنا بنحكي الإجابة بتكون من خلال الحاح، من خلال الدعاء، التقرب إلى الله، وكل ما يمكن أنه إحنا نضعه في يقيننا بالله من خلال دعائنا المتكرر بأن ربنا يرزقنا وإياكم الصحة والعافية وهدات البال والأيام القادمة. في كل صباح بصراحة أنا دائما ما بدعو بمقدمتي أنه يا رب يرزقنا الأيام المبشرة، الأيام الخير، وهذا دعاء يعتبر ممكن أنه يكون
0: أنا في دعاء
1: من, من, من, من إطار الدعاء، ولكن إن شاء الله يكون يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: في دعاء جميل بحب أردد صباحا، اللهم بشرنا بما يسرنا وادفع عنا ما يضرنا
1: يا رب يا رب.
0: هذا في الصباح جميل هذا الدعاء.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب يبشرنا بكل الخير إن شاء الله. شكرا كثير لك يا دكتور عمار منع، دكتور في الفقه والتشريع، مستشار أسري لمكتب حصون آمنة. شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج طلة فجر، وختام ومسك ختمناها بهذا الحديث المهم، علشان دائما ما نغيب عن الدعاء، والدعاء دائما هو سبيل الخلاص لأي شيء إحنا حابين إنه يتحقق في حياتنا ويكون حاضر وإيانا ومن أقدارنا اللي إحنا بنسعى لإلها. فشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على متابعتكم وإيانا في برنامج طلة فجر على مدار بطيلة أيام هذا الأسبوع. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج طلة فجر من الأحد إلى الخميس. شكرا لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وقاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد يسعد صباحك، في الإخراج على أحمد الجلاد يسعد صباحك. على كل عام وإنت بألف خير، وإن شاء الله يرب العمر المديد والصحة والعافية. اليوم بيصادف يوم ميلادك، فإن شاء الله يرب كل أيامك وسنينك خير إن شاء الله. ومني أنا لإلكم ريهام وبحبلة كل التحيات الصباحية، نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر FM
2: أحلى صباح من فجر FM.

0: لتشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبان الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر أف أم.
4: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لدينا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدي؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: بندقدها بمجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: يمكن السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تشرع بهدم منشأة زراعية للمواطن طالب سعادة من قرية قفرصور جنوب الكرمة. مكتب نتنياهو خلافا للتقارير لم يصادق المستوى السياسي على دخول القوى الدولية إلى قطاع غزة، موضحا أنه لن تكون هناك أي عملية إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل. لليوم 12 على التوالي يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال حصار 3 منازل في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. أما الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغ الغرفة التجارية في جنين بأن حاجز الجلمة سيكون مغلقا يوم السبت. إذاعة جيش الاحتلال تقول بأن شرطة الاحتلال تسمح ل15 مستوطنا بإدخال كتب للصلاة إلى المسجد الأقصى. وفلسطين الثانية عربيا ضمن ترتيب الدول العربية من حيث نسب الشباب. وإسرائيل كاتس يهاجم أردوغان ويقول بأن أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها. الخارجية الأردنية تقول بأن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس تكريس للاحتلال الإسرائيلي وتقويض للإدارة والإرادة الدولية لجهود حل الدولتين.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. الرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة يعود الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية ورطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. يوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وأيضا رطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية للمواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-25، أريحة والأغوار 43-28، طول كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخانين 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة تنخفض ليلا إلى 24 درجة ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضل

0: شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيني كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوب.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017. فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.ps.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر الفائي.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بيتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خل الموجة على الموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. مع سان موريس كل شي بيلبق لك
1: أجمل

0: خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعاد. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: سلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوغي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.